يذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا

0: بمعجزين.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مكي ني لي نيو كين كوتي نيك سوتو سانت ديلو نك دي زيار كليفه دينيه كليفه اداي دي نياني جام سي بي ريو سنغال اك ليكو ور ندا خم نين جام سي لا ليب خاج جام جوجو نك ديلو نانكو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيوكو سي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مكي نيو ديلو فاتلي لين وقتو جولي fajar si mi ngi toll ci joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak ñent julli suba bi daan ko amal joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak joom ñent tisbar bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi toll ci joomi waxtu tembe timis daan ko julli joom ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom ñent geeyit mi ngi toll ci joom ñetti waxtu bu toftale fukki simili ak juroom ñent tay la aljuma ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru gamu depo fukki fan ak ben ci wéru septembre ci atum 2026 delu di jajeufal bu wér soxna aram fall mi nekkon ci walu machine bi ki ko fi wutu di ngagne demba job RSI radio sénégal international khalifa lo fele ci sedem sayidina saw ci cadre bi soxna dama djé ginaaw ba juroomi waxtu di 5h toftale juroomi simili ni sa dañi dik ak yeen ci kaytu tagay.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة، على المساعدة الفنية السيد إبراهيم فال، على الإعداد والتقديم أخوكم سلمى فالمختار.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن.

لفسدت السماوات بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو

بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا

ما ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

بعد وصية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

0: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن
1: Pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté
2: Émission bi ngeen di waji deglu dañ leen ko dektalat
3: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد كي نيو ندي نيو دي 0 سي